فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى

0: الفصيل.
1: الله
2: فاصبر وما صبرك إلا لله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق من

ne bismillahirrahmanirrahim subhanallazi esra bi abdi أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم.